0: أنا حلمي إني أطلع على الأرجنتين أو أي على أو أي بلد.
1: يو سيغير كوتو تو كاكاني نارو كوتو.
2: ميرا سپنا ہے سرجر میں پولیس بننا. میرے کو ڈانس کرنا بہت اچھا لگتا ہے.
3: پتہ کیوں آ.
4: El consejo que yo le doy a todos los niños del mundo que sigan sus sueños y que no dejen que nadie se intervenga en sus caminos. Si sus papás no lo apoyan, ustedes mismos luchen por sus sueños.